الشباب السلسلة السلسلة بس السقف على سورة قبل ما يزيد فيك سوالف درايف أنت أخوات بريك فاست شو نسير يا فرمانتي مانتي أليندا ذا غريت كلامان ذا أما هم هي متى توا